لو كان الباسبور عندي نمشي لفرنسا نولي لاباس. منين الباسبور ولو ما عندي مندير يا بنت الناس. لو كان الباسبور عندي نركب في الطايرة ونقطع البحور، نخدم وندير الملايين نشري لوطو نجيبها في البابور. لو كان الباسبور عندي نقطع لفرنسا ونخدم في النور، نترفه والليل والدار.

الباسبور عندي لك تاع فرنسا زيد البلجيك نصيبط لك الدراهم وانتي حرية شكون ينابيك لو كان الباسبور عندي نديك معايا علاش نخليك نخدم وانتي يا حذايا ننساه مومي ونتونس بيك قالت لي يا الراجل الصنط لي بغيت نسقسيك الضفدع واش قالت ونهار اللي لمهم المليك سقسيها سيدنا سليمان وقال يا امرا واسم بيك علاش قعدتي انتي والوحوش كل هربت عليك قالت له حروق بطني وعز وطاني خير من بلاد الناس يا الدنيا من قبيل تقدر هذا زاهي وذاك

الباسبور عندي نقطع الألمان ونولي ريش نصيبط لك البلايز حياك النيلو عمره لا تبكيش لو كان الباسبور عندي ندير المنضة ونرسل دبيش نشري لك فيلا جديدة ونرقي دك يا عمره غافر ريش لو كان الباسبور عندي نديك معايا وما تقعديش نردك بنات باري تمشي في الزنقة وما تنعرفيش لو كان الباسبور عندي نكري قرصونها وما تخدميش منين الباسبور والو وسمحي لي

الباسبور الاخضر قالوا لي واش تعمل بيه، قلت لهم بيه نخطر نمشي للخارج ونولي بيه، سهر ربي وافقوني وقالوا لا دير شيكي الاخرين، احرز الباسبور الاخضر ولا بعته راك تندم في الحين، يديته ودخلت نجري على الاولاد كاملة فرحوا بيه، قالوا هذا اسباب رزقنا بويا لا تفرطش فيه، قلت لهم سامحوني وانا خصوني فلوس الفياج، يديت الراديو نبيعه والصينية زد حتى البقران.